0: Radio Korax.
1: نسنيكم مشوها الله ورمتم غارين أما أنا ما تشيد الفن فقنيكم التنتورة أو إذا كنت تغنين سخرم في المخنون أم سنيت غبت الرقسة يبت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن